0: فيديو مش فاهم تنسري لكن فولدر شوكي اند جارنيش بولبورن سمول بي سي جولد كولر 28 الاباما ادم اوشن ادوارد 0955
1: 42 dispatch, EB case number, give me the last four.